0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin wa ala alihi wa ashabihi tahirin wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wat taslimi ala nabiyhil karim. Faqala Allahu ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma anil khulafa'ir rashidin wa an baqiyati sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. وارض عنا معهم يا اكرم الاكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم ايد بدوام التوفيق والهدايه والصحه والسلامه جلاله ملكنا كبهدل يا مهامل يسري بدك بغيندا yang di pertuan agung Sultan Ibrahim وكذلك كبهدل يا مهامل يسري بدك بغيندا raja permaisuri agung Raja Zaris Sofia. Allahumma ahfaz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ummalahu wa ra'ayahu minal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al baladana maliziya aminan mutma'inna sakha'ar rakha'a dara adilin wa iman wa amnin wa aman wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aizal islam wal muslimin وانصر إخواننا في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Saudara demikian tadi ketubah Jumaat yang telah pun disambung siar menerusi Nasional FM. Teruskan mendengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Bakery FM, ingat sampai bila-bila.
1: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu